التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته.